اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بوليك انجيتا.
1: دونتا. كم مدوك سالو بلا. بيرنو ماهي تريكا فور قدامو ميداني. دونت كامبوت نوه. فاتون كوكو اكنيو نوان. كوكو اكنيو لاتي دكتور دكام مستا ديوانتا. اهم وي ميكام وسار ممارا فاروا تريكا مايكي ابكورا.
2: ދިވެހި ފ ކޮންމެ ގަޑިއެރެއްގެ ފެށުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވޭކުން

0: السلام عليكم. نودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام جي هون تيرينا وفاير واغوت كولكان يدي مون سبورت سبيد مي هفتاغي شويا ايكو غاويس مي باتل كولي ساما مي بروغرام جي مقصد كي موني فوي فيلم جي تيري كولي ورغا حركات تير وفراتو كتا عايران جي واحنك تاكا اميلا ديروم جي واحنك تان ايهون تيرينا همي اكي نستينو مي شو كوريا مي كنداني كو مي هوم دو هكي مندرو دي جهائرو
1: Sports Beat. Sports Beat. Nuwadiha Eke Megahertz, Tivehi FM.

0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى اف ام.
1: ديفي اف ام ديفي هنايكو نو ديها 1 ميجا هرتز
2: علي نور

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.